0: Amazônia, não tem como pensar em preservação, não tem como pensar em meio ambiente sem levar em consideração os povos indígenas.
1: نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلى نفلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكة حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر ندي

كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة، واستدركت معنى الحنظل يعني من خلال المرارة، دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.